سافر برا طلعه عادي بركة كمية تزرد كده أنا سموكي حرك ملكي قالوا سموكي كده لحرق الرمر صار سفرات خرق حجر بجرق اللي ربيع